0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Berkalamlah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Fathur Rabbani. Apa kata Syekh? Wa aslihu qulubakum, wahai umat, perbaikilah senantiasa kalbumu. Fa innaha idza salahat salaha lakum sa'iru ahwalikum. Apabila engkau benahi si kalbu, maka menjadi maslahatlah, menjadi baiklah, menjadi selesailah perkara-perkara hidupmu. Oleh karena itu dalam mimbar kedua ini khatib mengajak, mengingatkan diri pribadi dan kita sama-sama. Mari kita orientasikan hidup kita yang bersisa itu untuk membenahi aspek terdalam diri kita. Karena hanya dengan itu kita bisa bahagia dan damai dalam hidup. Damai itu di hati, bukan di zahir. Tentram hidup itu juga berkait kelindan dengan aspek terdalam diri kita. Orang bahagia dengan harta benda hanya sekilas. Orang gembira dengan jabatan yang diraih juga hanya berbatas. Orang bergembira dengan semua dunia yang dimilikinya juga sangat terbatas. Tapi kebahagiaan batin, kebahagiaan sejati bertumpu pada manakala si kalbu merasa hadirnya Allah yang Azza wa Jalla, dan itu dibawa bukan saja dalam hidup, tapi dibawa dalam hidup-hidup di masa datang, di alam barzah dan di alam akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.